0: شما فون 3 كيلو سنة
1: كيلو
0: شما فون 3 كيلو كيلو راكا يمكن تانتو 1-0 right
1: راكا 1-0 right